0: ما يقول إذا سمع المؤذن؟
1: يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ويقول بعد الأذان:

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

0: Ibrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا.
1: Terus kak?
0: وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث

zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayata al-kubra wa kazzaba wa'asa summa adbara yas'a wa hasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ

ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المخلوق إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين واتقوا لو تدهنوا فيدهنوا فلا تطع كل حلف مهين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، أخرجه مسلم في صحيحه.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari Milancang Kuning dan Udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

الأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز.

تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.

يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما ورجلا

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخ

كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف

إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.

غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما ورجلا

شفاة بره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون

إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم

أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم

0: العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: القرآن.

0: هدايه FM اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: هدايه FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia hidayah.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا أن يسر لي اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك، مسجد البركة في جاكرتا، ضحى يوم السبت 19 من شهر شوال، من شهر شعبان عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتحدث حول موضوع مهم، وهو لماذا اخترت الدعوة السلفية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا لبيان هذا المعنى في هذه المحاضرة إن شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اليوم mengawali dengan khutbatul hajah. Setelah itu beliau mengatakan, aku bersyukur kepada Allah yang memudahkan pertemuan kita dengan antum semua pada pagi hari ini di Masjid Al-Barakah, hari Sabtu Duha, tanggal 19 Syaban 1447 Hijriah, untuk bersama mengkaji pembahasan penting, yaitu kenapa aku memilih manhaj atau dakwah salafiyah. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita, memberikan kita bimbingan untuk menjelaskan pembahasan ini pada kajian pagi hari ini.
2: Kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam was sahaba ala hudan min al-amri wa istiqamatin wa wahdati kalimah.

0: كما قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذه العقيدة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الدعوة التي كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام ويعلمها أصحابه، كان المسلمون عليها إلى أن ظهرت نوابت التفرق والاختلاف بسبب الأيدي الخفية التي أرادت الكيد للإسلام والمسلمين، فظهر التفرق شيئا فشيئا.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada pada petunjuk dan jalan yang lurus. Mereka berada pada kondisi persatuan. Allah menyatakan thumma ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad berada pada sebuah syariat, maka ikutilah. Akidah yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini maupun dakwah ini diajarkan beliau kepada para sahabat, kemudian dipraktikkan oleh seluruh kaum muslimin dan terus berlangsung hingga ketika muncul benih-benih perpecahan. Karena memang ada usaha tangan-tangan yang tidak kelihatan menginginkan kerusakan umat Islam ini, sehingga muncullah berbagai perbedaan.
0: Zahara شخص يقال له ابن سبع، وكان من اليهود، وأظهر الإسلام، ثم من داخل بيت الإسلام أصبح يعمل خفيا لهدم الإسلام، فنشر فكرين خطيرين، أحدهما فيه إفساد دنيا المسلمين، وهو الخروج على الحكام وتغيير الحكام بالقوة، والثاني الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم. والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم يعني الطعن في القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة وصل إلينا من طريقهم، فإذا طعنا فيهم أو طعن فيهم فقد وقع الطعن في القرآن والسنة، فحينئذ يكون الدين مأخذه عقول الناس وأذواق الناس عياذا بالله.
1: Ada seseorang yang muncul di zaman dulu bernama Abdullah ibn Saba. Dia berasal dari bangsa Yahudi. Dia menampakkan keislaman, kemudian merusak Islam dari dalam. Dia menyebarkan dua pemikiran sesat. Pemikiran sesat pertama adalah hasutan untuk memberontak pemerintah, mengganti kekuasaan dengan cara yang kasar, yaitu kudeta. Pemikiran kedua, dia berusaha untuk mencela para sahabat. Dan mencela para sahabat itu artinya mencela Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis sampai kepada kita melalui perantaraan para sahabat. Maka dengan dicelanya para sahabat, berarti agama ini akan diambil bukan dari Al-Quran dan hadis lagi, akan tapi akan berpindah dari pendapat, akal, perasaan, wal'iyadu billah.
0: ثم ظهرت الخوارج كفرقة لها قائد في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وكل ذلك بنفخ وبوق وصوت وصراخ وتعليم ابن سبأ وأمثاله.
1: Kita katakan seperti ini, Abdullah bin Saba

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم